وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدأ برنة جوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش

نقلب الدنيا كلها فلتان، الاصلي ببي البايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصله فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط.